أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو مبوكي جوليت يتيو سي جوتاي بييب دي لن زياره بو باخ تي دي لن لوكيل سي ويرو تيد وي ني نيك موي ويرو كور دي ويرو غنيل دي ويرو يو دي ويرو مباخ di tambule kaddu rek ci musu ji setané sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikh al khadim radiyallahu anhu warda di ñaanalit cheikh mohammed al muntaha mu yagg fi lol te and ak wër di sant bu baxit mbokk yi nga xamné ño nek ci dairatu muqaddimatul khidma di taxawal jotaay yu am solo yi ci barab bu tedd bi say ñu tollé ci wër bu mag wi niko serigne cheikhuna waxé ñu ñëkënte ak waxtu yi rek tomb bi mbokk yi waxon né nañu ci e wéccio ay cardu wala nañu ci sanne

سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا مما

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم عليه يا باقيا أبقيت سرمدا علاه فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه ولتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم اخفي يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني

بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعين

بحق باء البسملة والسين والميم سور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرق في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنير

ليس مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذهب مكره.

بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرف والتكفنيه وفؤادي عرف برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن

يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضائط نابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملك تحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترضى لي لست أميل بألف الرحمة.

وليهب الرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليهب الحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا.

يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن وقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء.

واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره مما نعات اللوم.

غفر الذنب وواهب ارتقا صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سماته محمود وآله.

أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغيري غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله

صحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم أكبر رضا ينجعل صلي وسلم.

صلي وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار. صلي وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن تشنيري. وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع. صلي على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي. صلي على ندب بن سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع.

لا أمين. صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب. صل وسلم يا

يهدى. صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل. صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود. صل على ندب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد. وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام. صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين. صل بتسليم العلي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا بي بشر المبجلين. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكرن سري. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيره.

صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه وذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على

صل على ندب أنرت جيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صل صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من

التمهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على

بزائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني

صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وصل من عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي

حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصل من عليه في الجماعة ولي أدم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وصل من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوم.

المسكانة، صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما، كما ببعثه جلوت الظلماء، يا خير رازق وخير من يطاع، صل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما، وبأنر قلب الذي تعلما، يا من يعز كل مؤمن يطيع، صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان، وسق لغيري كل ذي عدوان، صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة، والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس، صل على غوث وغيث وغياث، وسلم يا من محى بالابتياس، والآل والصحب ذوي المنافع، وليكن يا خير معطي النافع، صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله، وسلم سرمدا والآل والصحب وسلم.

عبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا

كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام من والتدم شهودي يا من بي تنقاد للأجور صل على من

جبار، صل على من اسمه جبار، مع سلام بجميع الآل والصحب في الحال وفي المآل، صلاة ذي العرش.

على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة

عن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صلي وسلم يا إله

من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعنك جعلني

وصحبه وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بر مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمع أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمي يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع الصلاة.

صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع الصلاة وليكن بدينك الإسلام.

المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور

صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني

موجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحب وكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على محصوص بالعز والمجد على

في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضم وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء.

صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل. صل وسلما على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراجي. يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب

من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكن لي بلا معاداة ونوّر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمنا يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه

يا واحدا ليس يرى مشبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن

تغبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب.

الآل وصحبه في الحال والمآل، وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به النفور، واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا، وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه، ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين، واجلب لمن يقرأه خير مراد، واسلكه يا رب الورى خير

يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير

0: كريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد الهداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقض لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لب

يعطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفائي.

كلم ضب يسلم طير يعظم كديدهائي سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جهرا بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد تهري مديم بشري.

واشكر قلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امترائي سدد لساني نوّر جناني صف أماني وزد برائي زحزحت ضيرا لي قط ميرا فلتكفي جورا.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه

0: العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يين ني دي ني سيفور تي يوتيوب بو نين بيغي دي جور سوني بوبليكاسيون دي نين دي ابوني تي اسامديا تي في واي بو لين فاتي لال كلوس دو نوتيفيكاسيون بي غير ليپ لوني دوغال نين مان تي جوت
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باركي برم توبا صحابات المريبين في امداء القيل المرزلين تسكن فتن لغي في توبا قلبي لا في عتاب بالجسم تكرار لقال الهدى ونار جرار

0: ساره.
1: خلبي لابي باب الجذب التكرار لأن علي الرداء والنهار الجرار. خلبي لابي

وهو النجيب الذي في وفي خلقته وخلقه قيل تفجع ما صار ولم يجح من ثوي الإفلاق والبلغاء بسعي والزهر مما سمع صار أو الفساحة ترن بسنا مدهو وليس يترى

وكل سحرها نار وأسراره، فمبلغ الهلم فيه أن بصر وأنه دون أقل وأفكاره، فمبلغ الهلم فيه أن

مثل أو جن أو ملك وفاتر مثال لقد الله سر لا يتالئه بالكد والحلم رهبان وأقمار فالقيس من سكب جون البر ذو قجل ولا

النار ولا لمن تهتفى في القهوة سرفان لأنهم للورى سادات أقيار وسحب القر من أقرانهم سبقوا إصبحوا مهاجر والبعد أنصار لهم لدى الله توفيف بما سفر.

وأكداره بنفعل القلق وإيمان قد جبلوا ترد وقف للفي أهل الكفار وسقوا

ثم بهم أن يصحب اليوم حنيفا بوالهار سال تربية بمختار ثم بهم ألا يروا من قفادي دهر أسرار سال تربية بمختار ثم بهم ألا يقاربني بصاي قرار سال تربية بمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في قد النار سالت ربي بالمختار.

سمو بثغر فرار وليس عندهما خير الحفيظ له. قال المكرم لا تحسن لمن جار فسار يدها بثان اثنين انهما اخفاهما.

واس النبي بأموال وأنت أخو بنت ولم يخرف سكن وإنكار لم يسرب القبر لم يسجد إلى سنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما بوفت الفاروق سيدنا ففي مسايا لا يرتاب ديار وهو المتيم ذوي الإسلام يوم هدى ممن به كان الإسلام إفار والله فارق بالفارق سيدنا الأق من باطل عبد الفجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق كل القهار معلما أن إسلام الفتاة مرن بسرى

من الأمثال وهو سراج نار وإثار. وفي قال النبي عثمان يثن فيه سبعين ألفا وكل أقنار وهو الذي

الأخيار أمام نعم الرسول لله سيدنا فوق البطول الهلي فهو مختار له سجاهب والهرفان مغفرة في والحب والقرب وهو

wa min sajahati adbat multajihat fawqal firasi wa hawlad dar makaru alayhi burdatu khairul qalqi mutakyan walam yusibhu min al makani indraru mahkawni kulla hadu imbata yahruzuha wal muttafa anhu minum kufat absaru wa arsalallahu jibrilan wa sahibahu liyadfaha anhuma yabkihi man jaru wa innama qarajal muhtara wa jahum biqabdatin min turabin wal hidaharo fada'ilu suhbi inda Allahi jalala anadya kalat taqla mun wa ataru saltuhum jalla bil muhtari summa bihim ala sal alladhi ikhtara akhtaru ya rabbi bil mustafa ma hi mufsiyati قد يهل عمر التسيف وإسرار يا ربي بالمصطفى الله موصيتي قد يهل عمر التسيف وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أوام بجاهي وصياتي وأكبر أثنخ لي القلب فلتد كل مغرفته والأقوى الثمر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعال المخبطات ما ترى اسمي ما يخسى بالجار

0: يا ربي سل لي على المختار ورد به أن عمر داء أن له هود وتكرار وهب لي يدهر بالمختار ثم بيم أن لا أقعد تماما للدر جرار وهب لي يدهر بالمختار ثم بيم أن لا أقعد تماما للدر جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي سيدي توبا أدي سي أحمد بام خادم
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا

لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم.

نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا

من قبل حقد ولا تحاج نفيت إبليس لغيري أبدا في الشهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا.

ولي قضيت دون شك حاديا أوصل لأمة النبي أحمد مصليا عليه في من حمدا نصا عزيزا يشمل الكبار.

ولي قضيت دون شك حاديا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصا عزيزا يشمل الكبار عليه شيء جدت لي بالأخفاء نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه

وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلا الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له

عن سنة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والطرح محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي

يسر لهم بالذي تعسر فكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبادة تعب من أراد أن ينقدما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بار

وهم بما يسرهم مخلدون مناه محتوى بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاهم محقق وملكوا في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل أما

والإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني لو أنفوا حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباح لمن كفاني ذوي النباح أشكر وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة

أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسئلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم له خطابي.

بني القديم له سلام ذي البرية القديم لمن له كلية عباده حمدي ومن خالف.

والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحاب مضرتي من لي يقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحابة.

محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يلاه يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم

ما قاد للتبشير والتكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد بما لغيري ساق كل من دحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفءا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد والجهل الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لنصرم أسأله كون القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم

0: صلاة مسلما على مزحزح القلاة ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا عصينا وحسنا حصينا من مكائد جميع الأعذار.

يا ربي بالمصطفى المختار من مطري شفيع أمته في البر والحضر. يا ربي بالمصطفى المختار من مطر شفيع أمته في البر والحضر. عليه الصلاة

نعمك المصطفى ما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمان الله ولتكفيهم كل ما يبدي إلى الغرر وصل دابا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجر بصف والدرر وصل دابا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجر

أحيا القديم قبل أوزارا. ناداك في البر بعض البحر قادمكم، واليوم قط له بالله مختارا. أكرمته بقراءة من وتكرمة، فهاس عن جملة الأصواء أسطارا. خليته عن سوى الردوان قبل كما حليته بمنى الدارين مبرارا.

0: شقاء فائزا أبدا قلا وحبا لكل لا يدخل النار. نال المنى مع صفا ما بعده كدر من مصر منه عند البحر دينارا.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

عاطرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا

مسسني بشرا ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي.

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

هدني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

فلا تعجل عليهم إنما أنت فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا

الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة.

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

معكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

الرب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد قاب

وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها: طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر القائل إليها لإهياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. هقت الأسد والأسود والحية والهقرب والصارق والطارق والهاقد والنافثة والهائن والصاهر واللنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقما كثيرا وسعة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله.

0: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد، فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعزني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي نجني من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن القاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. هذه القصيدة العجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي وهي يمضه شيخه المكي شيخ دمنا كونغو بنيو دم سيتي غنار نلين كو سارغالي تيرنا واتي غنار شيخ بامبا دمنا كونغو بنيو

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات

0: الجهاد.
1: أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات. أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

ظنب وكبر وإصرار على لعيب حب لدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.